0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. 8.9 Sukabura.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعاً

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

أدركني يا الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قالت حيلتي أدركني.

محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب.

على آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم بحق صاحب صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة رب يسر لنا ولا تعسر علينا رب تمم لنا بالخير أعمالنا اللهم إنا نسألك حبك وحب ما يحبك وحب ما يقربني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد استجب دعانا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين Para warga kaum dangu Sukapura mangatiupkeun kana panangan usapkeun kana salila sing berkah barokah sadayana eta cayana mangadileueut usapkeun kanu janten rareged kana salira moga-moga sing jadi wasilah Allah ngahampangkeun ngaberkahkeun ngajembarkeun nyihatkeun kana sadaya panyawat oge ngobul kana sadaya hajat amin ya Allah ya rabbal alamin para wargi kaum dangu Sukapura hormaten urang oge didoakeun keluarga besar Radio Sukapura bilhusus kersana Pak Haji miwah Ibu Haji sing tambi sehat tambi berkah tambi soleh solehah turunanana oge sing dijantenkeun ku Allah sing jantenkeun